كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

شان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثانية.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بتصير.
1: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
2: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
1: على إمارات FM.

0: أخبار.
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: قيمة بما يقدمه البشر من تضحيات. وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات، بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز ترا

0: للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية بإدارة الدكتور وليد سيد. نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
4: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
5: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
6: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: أنتوا درع الوطن.
10: شكرا عيالي.
11: نشكر حماة الوطن.
12: أنتوا أماننا،
13: عيون الساهرة.
7: شكرا جنود الوطن.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: صباح الخير، صباح الخير من أرض الخير. يسعد صباحكم وجمعة يا ربي تكون مباركة على كل من يسمعنا. الإمارات مو بوطن يروي تاريخه وبس، لكن وطن يروى به معنى الطموح. يوم بتتكلم عن الطموح لازم تسرد قصة الإمارات. هني الأيام ما تمشي عادية ولا تنقاس بالإنجازات ولا بالسنوات، لأن في أمم حولنا، هذه الأمم تنتظر المستقبل، لكن هنا وطن يصنع المستقبل. ذلك الاسم الذي عبر الصحراء نحو المجد، فحول الرمل إلى نهضة، والحلم لمشروع، والمستقبل لعنوان نجاح في الإمارات. في الإمارات تعلمنا أن الاتحاد قوة، وأن الإنسان أساس التنمية، وأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالثروة وحدها، بل بالرؤية والإرادة والقيادة. هي أرض إذا تكلمت أنصت العالم، وإذا خططت سبقت الجميع، وإذا وعدت أوفت. وطن لا يرفع سقف أحلام أبنائه، بل يفتح لهم السماء. سلام على وطن كل إنجاز فيه قصيدة، وكل شارع فيه حكاية وقصة وأمل، وكل راية فيه تختصر معنى الفخر والانتماء. هنا بيننا رجال إذا اشتدت السماء، وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

ونقول صباح الخير من بدري، صباح الخير للناس النشيطة اللي متوجهة لدواماتها أو تقضي مصالحها. يسعد صباحكم بالخير وياكم أحلى صباح كالعادة. رحلتنا الصباحية من 7 لين 9 وياكم شمس السعدي، ومن الإخراج وتنفيذ كوثر أحمد، وهذا برنامج أحلى صباح وأنتوا أحلى مستمعين. يسعد صباحكم بالخير. تقدرون تتواصلون معنا على إمارات إف إم لايف على التيك توك، وأيضا عبر الرسائل النصية 3666 من داخل الدولة. صباح الخير للناس النشيطين. فاطمة الزعابي يسعد صباحك بالخير. الإعلامية صفاء حياك الله ويسعد صباحك بالخير. راحت وافي صباح الخير. أوه مسافر وافي، أوكي ترجع تروح وترجع بالسلامة. كوثر ولا جاسم؟ كوثر، أنا مورطة كوثر مع الشهر كله. حياكم الله مستمعينا، وخلونا نبدأ وياكم مشوارنا الصباحي. أحلى صباح.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
4: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
5: أم صح صح؟ أهنيك،
6: هذا صباحك بيبي.
7: سين جواب.
8: ونقول صباح الخير لأهل الخير كلكم أينما كنتم. عندي سؤال اليوم، الله يحفظ لكم أهل

لكم وأصحابكم والناس القريبين منكم. لكن شو الشيء اللي أنت فعلا تقدره وايد في القريبين منك؟ You can put it here. Thank you. شكرا. Thank you. قهوتي القهوة وصلت يعني بس ولازم أحط تحتيها شيء. نعم نرجع لموضوعنا. شو الصفة اللي تقدرها وايد في الناس القريبة منك؟ الاحترام. أحمد يسعد صباحك، صباح الاحترام، صباح النور. صفة جميلة جميلة، وأنت الحمد لله محظوظ فيها في الناس القريبة منك، وتشوف أن هذه الصفة فعلا أنت تقدرها. يعني غالبا ممكن تفكرون في شو؟ الصدق، من الإعلامية صفاء العليوة. الصدق الصدق الصدق الصدق، ما يكون كذاب كبير هون نوع صواريخ هو قاعد. الكذب انزين، الصدق والوفاء. ما في وفاء، ما يحتاج وفاء، وفاء نايمة. الاحترام، قلتوا الاحترام أحمد، حبيت الاحترام. الاحترام مطلوب في كل علاقة. الاحتواء، حلو بعد الاحتواء. فاطمة قلناها في نفس اللحظة، خطرت على بالي وانت كتبتيها في نفس اللحظة. الاحترام والاحتواء فاطمة الزعابي. الأمانة، من دوت بس دوت الأمانة، هي ما يكون خوان بعد. الصراحة، حلو الصراحة، لأن الشخص القريب منك صراحته أنت تتقبلها، لأن مهمة فكرة الاحترام والاحتواء، فبالتالي راح تقدر هنا الصراحة. إنزين صراحة صراحة راحة. حد مو حد يقول مثلا أبوهم ناس خفيفين دم، يعني ناس اللي حولي مو بناس سلبية ولا ناس كئيبة، ناس دمها خفيف وروحها خفيفة، صح؟ ها بعد فكرة حلوة، يعني يوم تقوم بعد ما تخلص قعدتكم وتقوم تروح أو تقوم تنتهي القعدة، واه تقول مستانس مرتاح، فرغت طاقتك، تشعر بسعادة، الدوبامين ما شاء الله 100%. أيوة في ناس تحس بالراحة وياهم، وفي ناس تحس أنك تعرفهم من سنين، يعني أول يوم تقابلهم هالمرة. إزاي شو رأيكم في الأصدقاء والناس القريبين منكم؟ إذا في هاي الصفات كلها لكن أنت وقت الشدة هو يختفي، ها مهم وقت الشدة أنه يكون في دعم منه، مو بدعم مادي أقصد، يعني يكون دعم حتى لو مادي، مادي معنوي، وقت الشدة يوم تحتاجه تحصله. السفر، أوه تبي تسافر مع، يعني أنتوا ثين تحبون السفر، القريبين منكم كلكم تسافرون شلة. في ناس تحس براحة وياهم. أيوة أسا تقول ناس طاقتهم إيجابية، هذا الشيء ما بتحسونه إلا لو شفتوا الفرق، يعني لو قعدتوا مع ناس وكل مرة تروحون أنت شايلين الهم ومتذمرين وتعبان، ترى ينعكس عليكم، وتغيرت البيئة وشفتوا الإيجابيين وشفتوا كيف الواحد يقوم من القعدة هذه هو يشعر بالسعادة ويشعر بالرضا، تفرق صح؟ الإيجابية. الاستماع، تحبون أن يسمعكم بدون ما يحكم عليكم، يعني الشخص القريب منك ما يصدر حكم عليك، والله ما مهما كانت أخطائك هو مب ماسك لك عصاية، يعني عشان شيء ممكن يكون أريح أن أنت تتكلم معاه، لأنك عارف أن هالشخص ما راح يحكم عليك، يحكم عليك بمعنى أنه يأخذ انطباع عنك أو يغير فكرته عنك، تعرف هالأمور هذه. أهم شيء الثقة بعد، فاطمة تقول أفعال الشخص بالمواقف المهمة. أحمد الخذلان، لا الخذلان هذا لا غدار هذا. ما يبين الصديق إلا وقت السفر، من أس
يتحملنا.

ولا لا؟ صباح الخير يا إيه. إنزين، الاهتمام بالتفاصيل مثلا مهمة في نظركم في الأشخاص القريبين منكم؟ يعني مثلا اليوم أنت والله مفصل كندورة جديدة ولابسها اليوم، هو انتبه على طول قالك أوه شو هالكشخة، مبروك تعيش تلبس، لاحظ شوية سرحان على طول انتبه، تبخير ملاحظ على طول كل تفاصيلك ملاحظها، لأن في المقابل إذا أنت وسط ناس قريبين منك وايد لكن ما حد حاسس فيك، ما حد حاسس، يعني تعرفون لما يوم تكون وايد قراب من بعض حتى لو المسافات بعيدة بس في مشاعر متواصلة، فمهما كانوا قريبين ومهما كانوا كثار يظل الواحد يحس انه وحيد اذا ما كان في حد انتبه له. هم بلازم يقول انا زعلان، انت لازم تحس احيانا انه هو زعلان من دون ما يقول لك. ولا هو يقول بعد حلو الصراحة راحة، يقول انا زعلان راضوني. عندما يختفي وقت الصعايب يعتبر خذلان. هي هذا وتعور أكثر من الغريب، يعني لأن أنت هذا سقف توقعاتك وايد مرتفع أن الصديق هذا أو الشخص القريب منك هو بيكون يعني محزمك وبيكون هو اللي يساندك ويشد ظهرك، بس يا فهني ممكن يكون. بس شو الأشياء الحلوة، شو الأشياء الحلوة صفة أنت تقدرها فعلا واليوم بتذكر هالإنسان وبتوجه له تحية عشان هالصفة الجميلة اللي فيه؟ ممكن يكون حافظ أسرارك، ما يفتن وبنت تقول من هني تخون السوق الناس كلها عرفت. شو رأيكم يكون حافظ أسراركم؟ ما في داعي إنك يوم تكلمه تقول له بخبرك بس لا تخبر حد، ما تحتاج لها الجملة لأنك عارف إنه هو ما يخبر حد. في ناس تفهمك بدون ما تتكلم، أيوة الناس اللي تفهم بدون ما تتكلم معاهم، بدون ما يحس بضيقتك، يحس بوحدتك، يحس بفرحتك، يحس انت شايل يعني شيء شاغل تفكيرك فيقرب. هو يبادر بعد المبادرة، ايوه المبادرة والسؤال. الشخص اللي يبادر دائما ويسأل هذا شخص جميل. اوكي الكتوم من جلال، يسعد صباحك بالخير يا جلال. في ناس تفهمك بدون ما تتكلم، أقدر صديقتي اللي كانت سند لي كأخت من الإعلامية صفاء، نوجه لها تحية أيضا، نحن فريق أحلى صباح لرب أخي لم تلده أمك، يعني هذه في إخوات الدنيا، إخوات الدنيا سبحان الله. الكتوم جلال، شو عندك من أسرار تبغى يكون كتوم؟ ساهر الليل، مساء الخير، صباح الخير. صباحك خير يا رب. إيرينا يسعد صباحك بالخير، صباح الخير. تقول الشخص الوفي تحت أي ظرف، يعني يعني المقربين منك تقدرين فيهم هذه الصفة أنهم دائما أوفياء مهما كانت الظروف. جميل جميل. إذا بنروح فاصل ونرجع نكمل الفكرة اليوم. لو بتتفكر في أصحابك، أهلك، خواتك، إخوانك، الناس القريبة وايد منك، شو الشيء الطبع اللي فيهم أو الصفة اللي فيهم أنت وايد تقدرها؟ خبرنا عشان اليوم نوجه لهم تحية في أحلى صباح.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.
6: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية.

0: الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
1: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك
2: بتلقانا
1: شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
3: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. لاحظتوا اليوم يوم سألتكم صفات اللي تقدرونها في الناس القريبة منكم، صفة أو فيهم طبع أنتوا وايد تقدرون هالشي فيهم، لاحظتوا أن كل إجاباتكم أو كل آرائكم كانت أكثرها أنكم اخترتوا المثالية أو الصفات اللي تخليكم تحسون بالأمان النفسي، صح؟
4: أنا توني أستوعب السؤال، تدرين؟
3: والله
4: ما كنت أسمع أغاني، يعني
3: تختارين لنا أغاني حلوة. السؤال جاوبي.
4: الإنسان الرحيم،
3: الله،
4: اللي فيه رحمة على الضعيف، هذا الإنسان أقدره وأحترمه بصراحة.
3: عطيني مثال، يعني كيف رحمة على الضعيف؟
4: يعني إذا شاف إنسان ضعيف قدامه يرحمه، ما يتكبر عليه، ما يطغى عليه، حتى يعني لو يشوف شخص مثلاً محتاج ولا قلبه يعوره، يعني هاي للناس الرحيمة اللي قلبهم رهيفة، أنا وايد أحبهم.
3: هذا المساكين والله الناس صراحة
4: اللي على طول شي يتأثرون، وأحبهم، أحسهم بريئين. يعني
3: تدرين أن أحس أحيانا أن يعني أن هذول بسبت هالناس الله رحمنا، يعني هذول سبب من أسباب الرحمة. يعني مثل ما في حد ممكن يطغى، وإذا في إيده يظلم ولا في إيده يكون قاسي يستانس ويأخذ هالموضوع،
4: في بعضهم يستانسون،
3: وفي ناس
4: هينة عادي ولا كنا عادي. سبحان الله،
3: هاي القلوب، هاي رزق من عند الله سبحانه وتعالى. القلوب الرحيمة
4: صح،
3: رزق جميل من الله سبحانه وتعالى. يأيدوك مستمعينا كوثر، هالشيء تشوفينه في الناس اللي حولك موجودين.
4: هي موجودين
3: الحمد لله على هالنعمه. الحمد لله الناس اللي الله رحمهم.
4: انتي قدامي ترى
3: اشكرك اشكرك. الناس الهينه اللينه الرحومه، هذول كنز في الدنيا والله، كنز كبير كبير، الله يحفظهم اينما كانوا.
4: امين.
3: شكرا لك، فكرتي في الموضوع. يعني كل شيء لا علاقة بالعاطفة، بالاستقرار، بالتقبل، بالثقة، بالقدرة على أنك تعبر عن نفسك بدون ما تخاف أنه يحكم عليك أو يعاقبك. أو قلت حتى لو قلتي له الحين شيء وما بين، لكن في داخله تغيرت وجهة نظرة تجاهك. لا، مو بهذا هو صح. حتى في داخله ما تتغير، بيكون متمسك، لأن صديق أو الناس القريبة منك متمسكة فيك، سواء صح كنتي غلطتي صح. هم بيردونك للدرب، ما يتنازلون
4: لأن يعرفون أنتي شو.
3: أيوة،
4: يعرفون
3: معدنك.
4: نعم
3: صحيح. فالغلط أو الخسائر هني بالنسبة ما يخسروك
4: صح.
3: هذه وذكرتني بجملة جميلة سمعتها من وأنا صغيرة من الشيخ زايد الله يرحمه يا رب. كان يقول أنا أروح أسأل، نحن نصير نسأل، حتى اللي ما يسأل عنه نحن نسأل عنه، نحن ندوره. فكرة هذه أن أنت دائما اللي تجمع وتربط وأنت اللي في وجودك في بركة في المكان.
4: صحيح.
3: هاي كلها يعني القدرة على التعبير بعد، شعور الإنسان بأنه يقدر يكون على طبيعته بعد ويا الشخص، تكون على طبيعتك معه، ما تحتاجين
4: تتصنعين.
3: أيوة، متضايقة يعانى ومعصبة يعانى ومعصبة، ما في عارفة أنه هو، أنت هو عارف أنه هاي طبيعتك، خلاص فاهم الموضوع. خليني أشوف. الله يرحمه يا رب، الله يسكنه جنتنا، اللهم آمين. منو؟ أنزين. في النهاية عشان ننتقل لأخبار الصحف، شعور الإنسان

انه يقدر يكون على طبيعته بدون ما يتوتر، بدون ما يخاف، بدون انه ما يحس ان حد يقلل منه او الرفض مو متقبلينه. العلاقات القوية ما تنبني بس على الحب وصلة القرابة، لكن على الاعتمادية الجماعية. بمعنى شو؟ يعني هذا الشخص حاضر في الوقت اللي أنت تحتاجه، هذا الشخص أنت تثق فيه، هذا الشخص يحسسك أنك إنسان مهم ويقدرك. من شي أحيانا الناس تنسى الكلام الحلو، لكنها أبدا أبدا ما تنسى الشخص اللي خلاها تحس إحساس حلو. هالإحساس هذا الإنسان ما ينسى. والله يرزقكم يا ربي جميعا الصحبة الطيبة اللي دائما ترفعكم للأفضل، وتأخذكم دائما لدروب الخير ودروب الرحمة والدرب اللي يطمنكم بإذن الله.

0: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
5: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو، وسارعوا فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد yasisland.com.
7: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير. آخر عدد.
8: إذن جولة على أبرز عناوين صحفنا المحلية صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. وبداية محمد بن راشد يشهد تخريج منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات 2025. أيضا سمو الشيخ منصور بن زايد شهد البرنامج، شهد التخرج البرنامج. وسموه الإمارات تصنع اليوم نموذجا حكوميا عالميا في إعداد القيادات وبناء كفاءات وطنية تقود المستقبل بثقة وريادة. وفي نفس السياق، 3 مشاريع تطويرية ودراسة تحديات حكومية عالمية. إن شاء الله رح نعرج على هذا الخبر اليوم في سياق حلقتنا. وبحضور منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار. طبعا الجهاز

سمو الشيخ هزاع بن زايد اطلع على مستجدات تطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في العين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة. وفي هذا النطاق صرح سموه الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في العين ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز منظومة النقل المشترك. كما أشاد سموه بجهود الكفاءات الوطنية وفرق العمل في الجهات المعنية. وتحت رعاية شيخة فاطمة أم الإمارات، مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية ينعقد في أبوظبي، وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والقارة الأفريقية. وفي نفس السياق، سمو الشيخ شخبوط بن نهيان دعم أم الإمارات رسخ حضور المرأة شريكا فاعلا في نهضة الإمارات. وبرعاية سيف بن زايد إيسنر 2026 يختتم دورته الأكبر بعد حضور محلي ودولي واسع النطاق. وطبعا كان المعرض قمة أبوظبي العالمية، واستعرض خلالها المعرض نموذج الإماراتي في إدارة الأمن خلال الأزمات، أيضا ناقشوا مستقبل الأمن والجاهزية والاستدامة. كانت 3 أيام صحيح، لكنها جمعت قادة الأمن العالمي وصناع القرار والمبتكرين. وكانت أبوظبي للدفاع المدني أيضا متواجدة، واستعرضت أبرز ابتكاراتها في فعاليات القمة. في حضور فعالية تي فور هارموني للسفارة الصينية في أبوظبي، حضر سمو الشيخ نهيان بن مبارك الفعالية وسموه تعزيز الحوار الحضاري والتواصل الثقافي مع الصين. الصين عندهم طقوس لشرب الشاي، طقوسهم جميلة. نهيان بن مبارك أيضا وفي نفس الفعالية مستوى ثقافي وتنظيمي متميز للفعالية، وأشاد بها سموه.

لا زالت طبعا ردود الأفعال وال طبعا الأخبار الجميلة تعزيز كفاءة إدارة التكاليف الصحية ودعم الرعاية الوقائية. لازلنا نرى صدى هذا القرار من سمو رئيس الدولة وتشجيع هذا القرار استقبل القرار المواطنين بفرحة والعاملين في القطاع الصحي أيضا. إطار وطني رح يكون موحد للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالية في كل إمارات الدولة، وهالشيء طبعا أيضا لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وأيضا في الاتحاد اليوم دراسة متخصصة ترصد الآثار الإيجابية للتأمين الصحي الشامل للمواطنين وفوائد صحية واجتماعية واقتصادية شهدتها الدراسة. أيضا أبو ظبي للإسكان مستمعينا تطلق خاصية استبدال الحجز بالمشاريع السكنية المطروحة ضمن خدمة إبداء الاهتمام. يعني هذه الطريقة خلينا نأخذ أكثر تفاصيل عن الموضوع.

0: الخاصية طبعا جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة خدماتها الإسكانية وتعزيز مرونتها. تستهدف هذه الخاصية المواطنين اللي أبدوا اهتمام بالمشاريع السكنية الجاهزة ويرغبون باستبدال اهتمامهم بمشروع سكني آخر أكثر ملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم الأسرية طبعا، وتقديم حلول مبتكرة ومرنة تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية. طبعا في شروط معينة بينتها الهيئة، أن استبدال الحجز الأرض بالحجز بالمشاريع السكنية يتطلب توفر شروط معينة، ومن ضمنها أن يكون الاستبدال بنفس فئة المشروع أو بما تسمح به الملائمة المالية والوضع الاجتماعي للمستفيد. أيضا يجب الاستبدال قبل حجز الوحدة السكنية على الخارطة، سواء كانت للمشاريع الحكومية أو لمشاريع الشراكة. لذلك توفر الهيئة من خلال هذا المشروع خاصية خيارين للاستبدال، تشملان الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، إضافة إلى إمكانية الاستبدال من خلال نشر الحجز عبر المنصة، بما يتيح للمستفيدين فرص يمكن أوسع وأكبر للعثور على خيارات مناسبة ومتعددة. وأخيرا مستمعينا، الإمارات للدواء لتعزيز تنافسية القطاع تبحث مع المصانع الوطنية سبل تطوير الصناعات الدوائية وتوسيع القدرات الإنتاجية وتهيئة بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للابتكار. إذن هاي كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
2: يا لعيب
3: بتيجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
2: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
3: بعدك تمر على الريال؟
2: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
3: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
2: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
4: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
5: أفواهنا. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
4: قضية أن تضع نفسك
5: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
6: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
6: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي عندما يتعلم؟

0: الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
1: هذا شو قاعد يقول؟
2: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي قم.
1: يلا يلا قم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
3: وابتعد عنا.
4: هذا الكيان.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
6: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
7: من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ريبوت
8: ريبوت تبغى ريبوت الحين ولا نقول مسابقة الحين؟ عندنا مسابقة اليوم طبعاً. ياس ووتر وولد كل يوم جمعة من الساعة 1 بعد الظهر لين الساعة 10 ليلاً، هي الوجهة الأمثل للسيدات وحصرياً للسيدات، حيث الاسترخاء وتجديد النشاط وأيضاً تستمتعون بالويكند. وقت النشاط والمرح مع حصص الزومبا اللي تقودها مدربات متخصصات، ووقت طبعاً تستريحون فيه مع محطة تجديد الشعور وغيرها من التجارب الرائعة. اليوم سؤالنا يقول، سؤالنا يقول حصص الزومبا متوفرة في ياس ووتر وولد، صح صح ولا غلط؟ الجائزة راح يكون معنا فائز، راح يحصل على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وولد. واليوم فائز واحد، اليوم عندنا فائزين، يعني كل فائز بيحصل على 6 تذاكر على 3 6 6 6 مثل ما تعودتوا. رقمكم، رقم تليفون والاسم الثلاثي، واليوم إن شاء الله يوم الجمعة عندنا 12 تذكرة، فتقدرون تبدون ترسلون من الحين على رقمنا 3 6 6 6. هل حصص زومبا متوفرة في ياس ووتر وولد؟ صح ولا غلط؟ بس اكتبوا صح أو صح. انزين نروح لريبوت اليوم مستمعين. سمعتوا قبل عن نظرية النافذة المكسورة؟ منو سمع عنها؟ تيكتوكيين صباح الخير، سهر الليل يسحب صباحك بالخير. فاطمة، سمعتوا عن نظرية النافذة المكسورة؟ يقول لكم هاي قصة حين بقول لكم إياها. في الثمانينات كان ركوب المترو في نيويورك يعتبر أنك تروح تركب مترو عشان تروح من بيتك لدوامك مثلا، كان يعتبر قرار فيه مخاطرة. أنت نازل المترو وأنت عارف أنت قاعد تخاطر بحياتك، في مخاطرة كبيرة. المشكلة أن خوف الناس كان أكثر، يعني البديل شو بستخدم الشارع، الخوف كان أكثر من الشارع، يعني الشارع بعد المترو أهون من الشارع، يعني الاثنين مخيفين، بتركب مترو قاعد خاطر، بتمشي فوق بعد في خوف من الناس خصوصا في بعض الشوارع. يعني كانت عندهم جريمة مرتفعة والفوضى في كل مكان. وكانت في الثمانينات المدينة تصنف كواحدة من أخطر مدن العالم. لكن الغريب أن التغيير الكبير ما بدأ بس بأنهم يعني يسيطرون على الجريمة، بدت أيضا من خلال تفاصيل صغيرة، مثل نظفوا الشوارع والمترو من رسوم الجرافيتي اللي على الجدران، وتم تنظيم محطات المترو، والبنايات المهجورة والمصانع المهجورة اللي فيها درايش مكسورة صلحوا كل الدرايش المكسورة الموجودة في هذه المباني. ومن هني ظهرت فكرة وايد مشهورة اسمها نظرية النافذة المكسورة، لأن بمجرد ما نظفوا الجدران من رسوم الجرافيتي صلحوا النوافذ المكسورة اللي كانت في المباني المهجورة، بمجرد ما صار هالشيء الناس لاحظت أن في فرق. فكرة النظرية ببساطة أنه لو كان في مبنى في دريشة مكسورة وتم تجاهلها، تم خلوها مكسورة، الناس راح تفهم الرسالة ما حد مهتم، بأي واحد ثاني بحصل يفرها على النافذة ويكسر اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. من ليش؟ لأن الرسالة ما هاي مكسورة من سنين، فما حد مهتم أنه يصلحها. مع الوقت بدأت تظهر الفوضى وتكبر، النافذة الوحدة صاروا اثنين والتخريب صار أكثر، وبالتالي في جرائم أكثر. بس ليش لما صلحوا النوافذ ومسحوا الجرافيتي نظموا المترو نشروا رجال الأمن والرقابة في المكان كل شيء تغير؟ الفكرة هني ما تخص بس المدن، فكرة النافذة المكسورة ممكن نحن نقيسها على حياتنا اليومية. يعني مثلا في أمور نحن أحيانا نسكت عنها ولما نفكر فيها هي نفس نظرية النافذة المكسورة. لما واحد دائما متعود أنه يتأخر عنك في مواعيده، أو يترك فوضى في المكان كل يوم وأنت تتعامل مع هاي الفوضى ويخليه يعني عادي بعقل الكلينكس هني وبروح كل يوم كل يوم. فعادة بسيطة لكن تقول أنت مو مشكلة أنا بشلها، مو مشكلة عنهم بسويها. فعادة بسيطة تترك فوضى كل يوم وتتكرر كل يوم وأنت تقول مو مشكلة. خطأ صغير يتكرر بدون اهتمام وبدون ما حد يوقف عنده، كل هالأشياء مع الوقت تصنع حالة من الإهمال. عشان شيء الانضباط هني الحقيقي مو بس في القرارات الكبيرة، الانضباط يبدأ من التفاصيل الصغيرة، الأشياء اللي نسويها حتى لو ما في حد يشوفنا. أنت شفت على الأرض شيء تعرف ما في حد شايفك، أنت شليت عقيته في زبالة، أنت كل يوم تتأخر، تعال أبوي لا تتأخر، بنحاسبك على التأخير. الأشياء هذه الصغيرة اللي تفوتها يوميا تكبر ما حد مهتم، فكل واحد بيهمل. السؤال اللي نسأله اليوم شو هي النافذة المكسورة اللي أنت تتجاهلها في حياتك؟ تفصيلة صغيرة كل يوم أنت تتجاهلها في حياتك، لأن كل فوضى كبيرة تراها تبدأ يومياً بنافذة مكسورة، بشيء صغير يوصل رسالة ما حد مهتم. فكرتوا فيها؟ يقولون ألف مصلح ما قدروا على مخرب واحد. في أحمد مثل ثاني يقول بيت المهمل خرب قبل بيت الظالم، أن الإهمال أقسى وأشد. عطر المطر يسعد صباحك بالخير. صح كان خطر المترو قبل، الحين أفضل الحمد لله، لأن بدأوا يصلحون، ما في رسومات وشخابيط على المكان، تحسنا في التزام. أيوة مثل شخص فاطمة تقول يهمل نفسه يوميا يوم بعد يوم، يأجل راحته دائما أو يسمح للناس بأنها تتجاوز حدودها معه فيبدأ يتعب. أيوة هذه نافذة مكسورة يبالها تصليح. مشاركتك مخفية أهم أطلعها. وين يا فاطمة مشاركتك؟ الإنسان لما يهتم بالتفاصيل الصغيرة في حياته يحمي نفسه من فوضى كبيرة لاحقا. فعلا أي تفاصيل صغيرة يوم تتركها تتراكم وتحدث فوضى كبيرة. لذلك لا تستهين بالأشياء الصغيرة لأن منها تنولد أشياء أكبر. فطالما المشكلة صغيرة وتقدر تعالجها الحين عالجها الحين بس. وسلامتكم. شو كوثر بتحطينه؟

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
5: في دولتنا
6: الاستقرار ما كان صدفة،
5: بل نتيجة رؤية قيادة،
7: تخطيط حكيم
5: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
8: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
10: قبل ما نسكن فيها،
11: وقيادتنا الرشيدة
12: ما غفلت عينها عن أهلها
13: وقلبها مع كل واحد فينا.
14: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
15: والمقيم يلي لقي فيها داره.
16: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
17: أرض أمان لكل من عاش عليها.
18: يجمعنا حب الوطن
19: وروح الوحدة
20: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
21: ودولتنا مثل اليبن
22: ما ينكشف فيها ظهر حد،
23: لأن اليبن الحاضر
24: ما ترك المستقبل للصدفة.
25: الإمارات مستعدة.
26: The UAE is ready.
27: ونحن بخير،
28: لا تشلون هم.
29: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
30: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
31: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
32: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
33: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
34: ما صبحوا عليك اليوم.

اليوم مستمعينا في مجتمعنا قلنا لكم بنوقف عند تخريج دفعة جديدة من منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، واللي شهدها سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. طبعا المنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، هذه نفس الفكرة، هذه يعني تعتبر خطوة تعكس اهتمام واستمرار دولة الإمارات في استثماراتها في الإنسان وصناعة قيادات قادرة على قيادة المستقبل، مو بس إدارة الحاضر. البرنامج يعتبر واحد من أهم المبادرات الوطنية المتخصصة في إعداد القيادات الحكومية الإماراتية، ويعمل طبعا تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، وبهدف اكتشاف الكفاءات الوطنية وتطويرها وفق نموذج قيادي إماراتي يجمع بين الابتكار والمرونة واستشراف المستقبل. البرنامج ما يعتمد بس على التدريب التقليدي، لكنه يقوم أيضا على تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي والتدريب العملي والإرشاد القيادي. كل الثلاثة هذول العمل على مشاريع حقيقية تمس تحديات الحكومة والمستقبل. كل هذا يستضيف طبعا البرنامج خبراء ومتحدثين عالميين، وأيضا البرنامج يعقد شراكات مع مؤسسات تعليمية دولية متخصصة في القيادة والإدارة الحكومية. يهدف البرنامج لأنه يبني جيل من القادة يمتلك القدرة على اتخاذ القرار في بيئات تتغير بسرعة، وأيضا إدارة التحولات المستقبلية وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية العالمية لدولتنا الحبيبة للإمارات. وأيضا من أهداف قيادة فرق العمل بروح الابتكار والكفاءة. أما لو تكلمنا شوي عن أبرز المسارات اللي يتضمنها البرنامج، طبعا هي مسارات متنوعة عشان تناسب مختلف المراحل القيادية، منها برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج القيادات الاستراتيجية، وبرنامج قيادات المستقبل، وبرنامج قيادات شباب الإمارات، وأيضا برنامج قيادات نافس، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات 2.0. ويتميز كل مسار بأنه يركز على مهارة محددة مثل التفكير الاستراتيجي أو صناعة القرار أو الابتكار الحكومي أو الجاهزية للمستقبل، إضافة لمهارات التواصل بالطبع والتأثير وبناء فرق العمل. يعتمد البرنامج على مبدأ التعلم بالتجربة، بحيث يشارك المنتسبون في مخيمات قيادية وورش عمل تفاعلية وتحديات واقعية تحاكي بيئة العمل الحكومي. كل هذا الهدف منه إعداد قيادات قادرة أنها تتعامل مع المتغيرات العالمية والتحديات المستقبلية بثقة وكفاءة. وتأكد دائما هذه المبادرات أن دولة الإمارات ما تبني مشاريعه بس، ولكنها تبني الإنسان القادر على أن استدامة هذه المشاريع أنها تكون مستدامة وقادر على قيادة مسيرتها لعقود قادمة بإذن الله، انسجاما كل هذا مع رؤية الإمارات 2031 وأيضا مئوية الإمارات 2071.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% إلى 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
6: حيها الصباح،
7: حيها الصباح،
8: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.

مستمعينا بخبركم عن بان هوم وصار الويكند يعني قاعدة البيت وعينك صارت على كل زاوية محتاجة انها تتغير. لو حاسين انكم انه مساحتكم محتاجة تجديد تقدرون طبعا تستفادون من تنزيلات بان هوم الكبرى واللي مستمرة في تحطيم الاسعار مع خصومات توصل ل 90% على التذاكر والديكورات. تقدرون تزورون فروع بان هوم في الزاهية البرشة او المارينا او تتسوقون من خلال الموقع الالكتروني banhomestores.com. أضحك سالفة يوم الواحد يكون قاعد ويطلع كل زاوية في البيت، إذا توك مخلص البنا يعني وتوك ساكن بيتك ما عينك وانت تعبان في كل مراحل لما خلاص سكنت في البيت كل ما طالع زاوية تشوف شيء خربان كان لازم يصلح، ها لازم يشوف الشيء الحلو، لا يروح تروح عينه على شو محتاج تصليح شو محتاج تعديل. ما أدري وهالشيء تحسون فيه بعد ولا؟ أوكي. اليوم في ظرف بصمة كارت صح؟ بصمة كارت. في ناس مستمعين في الوظيفة بالنسبة لهم يعني جزء من حياتهم بارت، وفي ناس تانين تعرفونهم الوظيفة هي حياتهم كلها، وهني يكون الفرق الحقيقي في طريقة التعامل داخل بيئة العمل. واحد قاعد يتعامل على أن هذا جزء من يومي، والثاني يتعامل على أن هذا هو يومي كله. واحد يتعامل هذا جزء من حياتي، والثاني يتعامل هذا كل حياتي، يعني هذا سبب وجودي، هذا مهم جدا. هني كان الفرق في التعامل، وممكن نشخصن المواضيع. لما يكون الشخص ما عنده يعني شيء يحبه خارج الدوام، مو مهتم بهوايات جديدة، ما يقوي روابط علاقاته سواء في صداقاته أو في المجاملات الاجتماعية، فيكون الشخص ما عنده شيء يحبه خارج الدوام، كل شيء يحبه داخل الدوام، يعشق الدوام، يعشق الشيء على العمل اللي يعمله، فلا كان فيه هواية ولا حتى وقت لنفسه، يمكن لا علاقات لا توازن. يصير هني المكتب هو المكان الوحيد اللي صاحبنا يحس فيه بالقيمة والسيطرة والاهتمام. عشان تجي متلاقي بعض الأشخاص يعني يحبون الاجتماعات الطويلة، يا سلام، ويردون على الإيميلات آخر الليل. لحظة كوثر استثني، أنا ما قلت لك ردوا، أنا طرشت، لا تطلعيني كذي لو سمحت. لا يطرشون يردون، ها شفت حتى هني قايلين يردون مو بيطرشون، هم يطرشون صراحة في منهم، بس يردون على الإيميلات آخر الليل بعد الدوام، يشتغلون في الإجازات في الويكند، قاعد بكمبيوتر بلابتوب قدامه ولا بتليفونه قدامه ولا في الاجتماع قدامه، وكل شيء يأشر سكتوا بس خلاص تحصلك سكتوا خلاص انت روح من هنا دام منك اجازة بعدك احنا مو وياكم في الاجتماع. هذول الاشخاص والله يعني والله يغمضوني صراحة، لأنهم يحبون عملهم فيستنزفون كل طاقتهم وحياتهم في العمل. عشان تشي نشوفهم هذول الناس اللي نعرفهم تدور دائما على شغل تسوي، دائما المشكلة تبدأ لما هو يتوقع من الجميع أنهم يعيشون بنفس طريقته، أنهم يردون عليه في نص الليل، انهم يشتغلون في الويك اند، انهم ياخذون معهم اجهزه. بسم الله شو صار؟ انت شو صار عندك؟ اللي يكون انت اللي انت تاخذي شغله شو في البيت، تقعدين تسوي الداله في البيت، ها انزين. هالاشخاص هني تعرفون اللبس اللي يستوجوا، ان اذا انت مو مثلهم هم وايد يضايقون، يعتبرونك ممكن شوية إهمال أو مو بكفء أو أنت مو بيوم نحتاجك نحصلك، لأنه هو موجود طول الوقت فمتوقع أن إحنا بعد نكون مثله. شفت أنا حطيت نفسي مع التيم الثاني على طول.
أي شخص عنده حياة متوازنة يعرف أن الدوام أو العمل اللي يؤديه مهم وواجب وفي خدمة لنفسه ولبلاده ولمجتمعه، لكن مو كل شيء. الشخص اللي يعرف أن الراحة مو كسل، ارتاح لا تخاف، ارتاح وخلي ضميرك مرتاح، وأن وضع الحدود الصحية مو قلة اهتمام أبدا، وأن الإنسان يحتاج أن يكون له حياة برا المكتب عشان يتم توازن نفسيا. وأحيانا بعض التصرفات السلبية في العمل ما تكون تصدقني بسببك أنت أصلا، يمكن تكون هو حاسس بالضغط أو الفراغ أو شعور داخلي أنه مرهق، هو مو براحم نفسه فأريد عنده طاقة بتنفجر. لا تعتقد أن هذه محاولة أنه يسيطر عليك، هو يشوف بعينه أنت لازم تكون مثلي. فما تأخذ كل شيء في الشغل أو في دوامك على محمل شخصي، هذا ما يعني أنك تقبل سلوك سام طبعا أو تتجاهل حقوقك أو تطنش واجباتك، لكن يعني أنك تفهم أن مشاكل الآخرين أحيانا تنعكس على طريقة تعاملهم مع الناس. المشكلة عنده هو مو أنت، هو لا لا لا لا تحمل نفسك أنت الذنب. وفي النهاية كل ما كانت حياتك حقيقية حقيقية خارج الدوام، كل ما كان عندك سلام أكبر داخلي وراحة نفسية أكثر وسكينة واطمئنان أكثر. الله خلق العمل، خلقنا للعمل، للعبادة، للراحة. قسم حياتك ولا تأنب ضميرك. وسلامتكم.

0: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
4: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معاً نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
6: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
7: الحين انت تسمع
8: احلى صباح،
9: احلى صباح على إمارات FM.
7: ظرف ابيض،
8: ظرف ابيض.
10: اليوم في ظرف ابيض نتكلم

0: تجاه دولتك. يعني المواطنة الصالحة مستمعينا أنك تكون إنسان صالح، تحترم القانون، تحافظ على الممتلكات العامة. مو مالي ما يخصني، أو خربان ما ببلغ حد فيه، بلا في جهات شفت شيء خربان، شفت شيء يبغى تعديل، تقدر تتواصل مع الجهات المعنية، تقدر أنت تحافظ مو بتكسر وتخرب. فهذا الشيء وايد مهم، أن أو المعنى للمواطنة الصالحة، المواطنة الصالحة أنك تحترم القانون، تحافظ على الممتلكات العامة، تتعامل بأخلاق ومسؤولية، وتساهم في بناء مجتمع إيجابي ومتعاون. دورك أنت مهم، لأن الوطن ما ينبني بالكلام وبس، بل يبنى دائما بالمواقف الصغيرة اللي نصنعها كل يوم. المواطنة الحقيقية هي اللي يوم تظهر احترام النظام، وفي الصدق في العمل، وفي تقبل الآخرين، واحترام الاختلاف، وفي الحرص على أنك دائما تترك أثر طيب في المكان اللي أنت فيه. وتتعزز هذه المواطنة يبدأ من الأسرة، من البيت، من ماما وبابا في البيت. تحافظ، شوف يا حبيبي الشارع نظيف وسيع، شوف الحدائق شحلاتها، صار هو حتى لو شاف شيء غلط في الشارع هو يتنرفز يبي يعدله يصلحه. وكلنا طبعا مثال وقدوة لأبنائنا. في النهاية وعي الإنسان نفسه بأن كل تصرف هو يتصرف فيه يعكس صورة بلاده. كل تصرف أنت قاعد تتصرفه أنت تعكس صورة الإمارات، وهذه مسؤوليتك. المواطنة الصالحة مو بس واجب، لكنها شرف وهوية ومسؤولية. قبل ما أختم الفقرة كوثر، مرة كنا نقدم مع أنا وراشد، فكان راشد طارح سؤال، شو الشيء الوحيد اللي اختار شيء واحد موجود في الإمارات ودك يكون موجود في كل العالم؟ تعرفين شو كانت إجابته؟ احترام ثقافة القانون. أجمل شيء موجود في الإمارات يتمنى يشوفه في كل العالم. إذن هذا كان ظرف أبيض، إحنا مو ناسين، عندنا طبعا اليوم فائزين. نقول أول الصبح مستمعينا كان عندنا مسابقة من ياس ووتر وود نظارتي. شو تقول المسابقة؟ هل حصص الزومبا متوفرة في ياس ووتر وود؟ والإجابة بالفعل صحيحة. عندنا اليوم فائزين اثنين، كل فائز رح يحصل على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وود. نقول مبروك للفائز الأول لكيدرو لسالم راشد الفارسي، مبروك يا سالم، حصلت على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وود، وأيضا في اليوم اثنين. أيضا نقول مبروك لميثة مسلم المنصوري. ميثة حصلتي على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وود. طبعا أنا سجلت أرقامكم وأسماءكم ونطرشها للقسم المختص، وإن شاء الله يتواصلون معاكم لاستلام التذاكر. انزين، خلصنا مشوارنا، واليوم الجمعة، أتمنى لكم يوم موفق بإذن الله، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير. شكرا على كل المشاركات والتفاعل الطيب، سواء على التيك توك أو على الرسائل النصية. ومثل ما يقول صباح محمد، يا سلام، يقول صباح السعادة، صباح الياسمين، صباح أهل الإمارات الطيبين، هنا الإمارات دار السعادة والأمان. شكرا لك يا محمد، ويسعد صباحك وكل صباحاتكم بالخير. كنا وياكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بان هوم. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إيهاند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت

لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: وانتم معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم اي اند ماني.
0: اي اند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: عيون الساهرة.
13: شكرا جنود الوطن.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: الحسن.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ودك تغير مودك مودك مودك اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إمارات.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول. مول أبو ظبي المفضل.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة

0: ما غفلت عينها عن أهلها
1: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: القانون هالأول أن تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
6: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
1: لأن اليبن الحاضر
7: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ
11: ولحمة تمره.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة

0: والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارج

جاء عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد
1: يقولون
0: عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قرية الأمن، ترك تضع نفسك
2: ماذا رأيك تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسك. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: Fangen, komm mal.
1: أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية 2XL
1: Home. مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: لنا.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما يتيسر له من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ حميد الهوتي وما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ خالد عيشان وما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ خالد عيشان وما تيسر له من آيات الله البينات.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء، ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان، عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من منطقة دبا لفجيرة، وخطبة اليوم بعنوان اغتنام العشر. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن علي عبد الله الحسني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
1: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم ينالون فيها رضاه، وأياما يزدادون فيها قربا منه جل في علاه، فيضاعف أجورهم ويجزل ثوابهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته والمبادرة إلى مرضاته،

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المؤمنون إن من أعظم أيام العمر وأزكاها وأرفعها وأسماها أياما إذا أقبلت حلت معها النفحات وتنزلت فيها الرحمات وتوالت معها المنح والأعطيات إنها العشر الأول من ذي الحجة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها فأقسم في كتابه بها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال العلماء هي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات التي قال ربنا سبحانه فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات فمقامها عند الله عظيم.

الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فيها يتسابق الصادقون إلى ربهم يرجون رحمته ويطرقون أبوابه، كيف لا وقد جمع الله تعالى فيها أمهات العبادات، ففيها الصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر وتلاوة القرآن والتكبير والدعاء والتوبة والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس، وذلك لا يجتمع في غيرها. فالموفق من اغتنمها واستثمر في الطاعات أوقاتها ولم يضيع لحظة منها. عباد الله، إن من آكد ما يستقبل به المؤمن هذه الأيام توبة صادقة يراجع فيها نفسه ويطهر قلبه ويرد الحقوق إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. وليكن شعار المؤمن في هذه الأيام ذكر ربه والإكثار من تكبيره وتهليله وتحميده وتسبيحه، استجابة لأمر نبيه القائل صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إنها كلمات قليلات لكنها عند الله عظيمات، يرفعها سبحانه إلى الملأ الأعلى فتردد اسم صاحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. فرددوها في كل

إلى غيركم واصفحوا واصفحوا عمن أساء إليكم مغتنمين هذه الأيام المباركة قبل أن تمضي، فإن الموسم إذا فات صار خبرا، وإن العمر إذا انقضى صار أثرا، وإن العاقل من أخذ من يومه لغده، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لما بعد موته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الحريصون على اغتنام العشر، إن للصيام في هذه الأيام أجراً عظيماً وفضلاً كبيراً، فاحرصوا على صيام ما تيسر منها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وليكن حرصكم أشد على صيام يوم عرفة، ففضله عظيم لمن عرفه. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب في صيامه: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا لها من منحة عظيمة، فيا لها من منحة عظيمة ومنة كريمة. يوم واحد، يوم واحد يغفر الله به الذنوب والأوزار، ويعتق فيه الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاستثمروا كل لحظة منه في الدعاء لتنالوا من الله جزيل العطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات خير الدعاء في هذا اليوم العظيم، لما فيها من التعرض لفضل الله الكريم. فإنه جل جلاله إذا سمع من عبده صدق الثناء أفاض عليه من سعة العطاء. وما أصدق قول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. فأكثروا على الله من الثناء، وصلوا على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، واستفتحوا بهما باب الدعاء يستجب لكم الرجاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم بارك لنا في عشر ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لاغتنامها، وتقبل منا صالح الأعمال فيها، واجعلنا فيها من المقبولين المرحومين. اللهم أعنا على صيام يوم عرفة، واجعله كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا وسببا لرضاك عنا. اللهم تقبل من حجاج بيتك حجهم، ويسر لهم مناسكهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها.

0: اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، واشمل بتأييدك وتوفيقك حاكم إمارتنا الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ محمد بن حمد الشرقي وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.

استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

يخلق مثلها في البلاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة إمارات FM عن إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي بعد أن نقلنا لكم شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة

0: XXL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامون مول أبوظبي المفضل.
2: افتح حساب عملك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
4: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
6: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: روق المزاج وعلي المود وثبت إمارات اف ام وارفع الصوت.
2: ثبتها واسمعها إمارات اف ام.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
5: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل

0: المشروع أو عبر تطبيق لولو، وسارعوا فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
1: يا لعيب،
2: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
4: أفواهنا. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
4: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا استطعتم من قوة.

0: اكلمك يا عبد العزيز. اذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
0: ادري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم تجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
3: يلا يلا قوم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
5: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
5: أنتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتاكدت بنفسي. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت.

فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.

عمر زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود.

قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة.

أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار، عبر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عن التزام الجهاز وتمسكه الراسخ برسالته التي تأسس عليها عام 1976 والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الذكرى 50 لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تمثل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بما يعكس نجاح نهجها الاستثماري القائم على أسس الإدارة المؤسسية والمعرفة والابتكار. هذا وأعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيسه وفي ظل ما يحظى به من دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. أشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي

0: ظبي للاستثمار بالجهاز كركيزة أساسية لنمو وازدهار أبوظبي. ولفت في تصريح بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار إلى دور الجهاز في بناء الشراكات ومواصلة التعلم والتطور ومواكبة التغيرات السريعة في المشهد الاستثماري العالمي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
3: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
4: شو العرض؟
3: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
4: ممتاز، امتلاك أسهل،
3: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
4: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
5: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
7: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
6: إي أند ماني؟
7: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
6: صدق؟
7: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
8: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الأماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
5: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
6: في دولتنا.
7: الاستقرار ما كان صدفة،
6: بل نتيجة رؤية قيادة،
7: تخطيط حكيم،
6: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
8: ونحن عيال زايد،
9: أرضنا تسكن فينا
10: قبل ما نسكن فيها،
7: وقيادتنا الرشيدة
11: ما غفلت عينها عن أهلها،
7: وقلبها مع كل واحد فينا.
6: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
12: والمقيم يلي لقي فيها داره.
13: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
7: أرض أمان لكل من عاش عليها.
14: يجمعنا حب الوطن
7: وروح الوحدة
14: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
15: ودولتنا مثل اليبن
6: ما ينكشف فيها ظهر حد،
7: لأن اليبن الحاضر
6: ما ترك المستقبل للصدفة.
7: الإمارات مستعدة.
16: The UAE is ready.
17: ونحن بخير.
7: لا تشلون هم.
18: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وعدم السماح لإيران بفرض رسوم عبور على المضيق، كما أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن تحصيل الرسوم في هرمز سيجعل الاتفاق الدبلوماسي مع إيران غير ممكن وأن ذلك يشكل تهديدا للعالم. تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود الموجه إلى غزة وهم مقيدو الأيدي وجاثون على الأرض عقب اعتراض سفنهم في مشهد أثار موجة إدانات غربية واسعة ومطالبات بمعاقبته دبلوماسية. قال وزير المالية اللبناني إنه من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة لا تقل عن 7% هذا العام، وقد تكلف البلاد ما يقدر بنحو 20 مليار دولار. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد المفقودين منذ بدء الحرب في السودان وصل إلى 8000. أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الالتزام بمواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والأطراف الليبية كافة لدفع مسار التسوية وتيسير عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي وتؤسس لمرحلة من الاستقرار المستدام. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا نقلت ذخائر نووية إلى منشآت تخزين ميدانية في بيلاروسيا في إطار مناورات عسكرية ضخمة على الأسلحة النووية يجريها البلدان. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
6: شو العرض؟
5: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
6: ممتاز، امتلاك أسهل،
5: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
6: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
7: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
8: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
9: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
10: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
7: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
7: انتم
4: وابتعد عنا.
7: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
8: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
9: تعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامون. مول أبو ظبي المفضل.
10: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
11: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على ياس ووتر وورلد ياس آيلاند دوت كوم. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بيبان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. خلال كلمته في قمة إيكونومي ميدل إيست في أبوظبي، أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الانفتاح والاستمرارية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. أعلنت الشركة العالمية القابضة عن إنجاز صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم DDSC عبر شبكة البلوكتشين الخاصة بمؤسسة ADI، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طورت من قبل المؤسسة للاستخدام المؤسسي. أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع هوب 71 منظومة التكنولوجيا العالمية.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM

0: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بأمرك مكافأة كبيرة رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا ويوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم. إلى حماة

0: الوطن كل الشكر والتقدير إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا،
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ.

الراسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها ألبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحزاب.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي. قم
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان
4: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود.

0: لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: جهازك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: ألف شكر. معقول شو حلوة دبي؟ في أحلى منها؟ بالحلاوة. هاي بالنسبة ل...
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: انتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: انتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت، ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: symulację. Chodźcie.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأنك

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني. إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني،

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: أحس فيه.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

عهود بيني وبين تلع العنوقي من دون وصله مالي أهبد وغناه هو غايتي هو باري كل عوقي هو راحتي ودونه ترى مالي عزاه وراحتي ودونه ترى مالي عزاه

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم.
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
5: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك وكافأة كبيرة عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: منبو ظبي دار الظبي.
1: تسمعون على التردد 95.
0: تسمعون على التردد 95.8.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الضيف
1: راس الخيمة 88.5
2: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبه

0: بانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم، هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه، وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسك. على اساس كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله.
7: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارة

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات

والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.